كيف ما سارت الأقدار ورفعتني عاليا ثم لطختني مع الأرض وشق عدمي وسال دمي عيدني أني سأحي فخر من الرماد الأحمر الدافئ وأولع من عدمي